0: الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.
1: كل يوم بيزيد احتياجي لك. The more I know him، كل ما أعرفه أكثر، كل ما أعرف قديش أنا محتاجة لإله، كل ما أقعد بحضوره بمحضره أكثر، كل ما أعرف قديش هو قدوس وأنا محتاجة أتقدس أكثر، وكل ما أقعد بمحضره أكثر، كل ما أعمل فرق مش بس بحياتي لكن برا كمان. شفتوا ليش إبليس بيكره الخلوة؟ شفتوا ليش إبليس بلهينا عنا؟ أكثر وقت بيكره إبليس لما تختلي بالرب، لأنه ما بيعود يعرف شو يعمل شغله لا بحياتك ولا بالحياة الناس اللي حواليك. فالخلوة من أهم أوقات النهار. ليه؟ لأنه أنا ببداية النهار بسلم وقتي وذهني وفكري وقلبي وحياتي كلها، بسلم زمام الأمور للرب يسوع. إبليس بعيش يلعب، يعرف يخدني مشاوير. فلما ببتدي يومي أتكلم معه وسلمه كل أموري، حط ليدي على الصليب وأخلص من خلقتها ما أشوفها أبدا، ساعتها هو بيقدر يحيا فيي ويتمم خطته. هو عنده خطة لكل يوم فيتمم خطته. عشان هيك إبليس بيجيب لك تليفونات، بيجيب لك أشغال، بيجيب لك 100 شغلة تيقيمك أو يقول لك عشي. قدس ربي كياني وعيني ولساني، نقي عقلي وفكر. هيدول الكلمات صلوات لازم نصليهم، تيجي بكل ترنيم نشوف شو إلي فيها ونصلي. هيدول الترنيم الكلمات، هيدول رسائل يغيروا فينا من جوا. واللي مش مناسب مع مستواي الروح يقول يا رب ارفعني لهي المستوى، بدي هاي هيك بعمل. يلا نقول مع بعض. بعدكم متذكرين هاي الترنيمة تعلمناها قبل؟ طيب يا نجوى

سهلة؟ يلا تقولوا مع العدد الثاني بدي اسمعكم بس، أنا بعرف تقلتوا بالأكل. رز ولحمة وسلطة هودي إذا قعدوا على المعدة ببطل واحد يقدر يتنفس. فجربوا قولوا وعلوا صوتكم اقهروا. لولو مش عشيتنا يعني عشينا وهلا بدك تخلينا تكتم على نفسنا، ما فيش كتمة على النفس، أوكي يلا قولوا بسرعة بصوت عالي.

شطار فظيعين، وابليس رح يفرقع ان شاء الله. المجد ليك والكرامة يا جالس بين الكروبين، كل نسمة تسبحك تسجد لاسمك العظيم. في ناس رح يسجدوا محبة فيه، في رح ناس رح تنزل على ركبة من خوف، لأنه رح تموت رعبة لأنه كل ركبة رح تسجد. بصماتك في كل مكان، سما وأرض وإنسان يا خالق من العدم بكلمتك كل السلطان. المسيح هو كلمة الله، وفي كان به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء من مكان. عشان هيك الإنجيل هذا إنجيل المسيح، لا لأنه هو الكلمة، هو الكلمة، وفي الله خلق كل شيء. ما عمل ولا شيء لنا إلا من خلال يسوع، وأنا وإنت ما فينا نعمل ولا شيء له إلا من خلال يسوع. ما بيقبل ولا عمل لي، لأنه ما كان بيقول الأخ إليه مخلوقين في المسيح لأعمال سابقة، هو أعد مخلوقين في المسيح، هو أعد لي، مش أنا بعد له الأعمال وقل له بصوم والله مضي يعرف يكتب مضي. وإنت بتأمر فيكون سلطان يخلق العيون. يلا كم واحد يعرف هاي ترنيمي؟ إن شاء الله ما كنش عم بعد كله ترنيمي جديد، طلع أنا بعرف شو بتعرفه، عارفين ناس بيعرفوها.

بتقول اداني خلاص مجاني. هو مجاني مش لانه رخيص، هو مجاني دفع في حياته، بس لانه انا وانتو ما فينا نعمل شيء حتى ناخده الا هيدي نعمه منه. اداني خلاص مجاني، مجاني لانه انا وانتو فيناش ندفع ثمنه، لانه اثمن بكتير. بعرفوا في ناس يلي بيفكروا انه بيقدروا يعملوا شيء او يشتركوا بالخلاص، في بعض شو بيقولوا لنا هدول الطوائف المسيحيه بتفكر انه فيها تشترك بالخلاص، فيها تشترك باشياء. انا بشترك باعمالي الحلوه، بشترك بمعموديتي، وبشترك بكذا وبشترك بكذا، كله حطه على جنب. اي شيء جاي من ارض ملعوني بالخطيه، من طبيعه مليون ملعوني بالخطيه، مش مقبول عند الله. عشان هيك يسوع لما كان على الصليب قال قد اكمل، هو يكمل العمل، لا في يزيد عليه ولا في ينقص منه. وبهينه إذا بزيد أو بنقص منه، بهينه بقول الداني خلاص مجاني. وبحب إلهي، إلهي لأنه إله، هو إنسان وإله بنفس الوقت، ده جاء مخصوص عشاني. يعني لو كنت أنا الوحيدة بالعالم محتاجة لخلاص، يسوع بيجي بخلصني. هل أدي كل واحد بمفرده ثمين، ثمين في عيون الرب. يلا نقول أنا مش مسنود على غيره، أنا مش مسنود، ولا حتى بكل احترام وحب للقديس المريم العذراء اللي بحبها كتير، كانت مسنودة عليه. التلاميذ كلهم كانوا مسنودين عليه، مسنودين على رحمته. بطرس لما أنكرون سند على رحمته، كان خجلان يروح لعنده، بس يسوع هو راح لعنده قال له بتحبني؟ ما قال له يا خاطئ شو عملت؟ صلت معي 3 سنين ونص ما عرفنيش، قعدت معي السمرية نص ساعة جابت البلد كله. احنا ستات منيح بنعجبكم. بس هو بس بس بس بطرس انكره، كان خجلان يجي لعنده، بس يسوع شغلته يطبطب ويرفع ويرجع يعيد، واعاده لخدمته قال له ارعى غنمي. يلا نتعلم، تعرفوا هاي ليش تعرفوا ورش. نشكر الله تعرفوا. يلا والمع اداني خلاص مش تحبوا توقفوا مع اللحمه والرز وكله بس.

ترنيم أكثر، بس هاي ممكن تكون جديدة على شوي على بعض منكم. تقول مغمور بفيض الروح، حدا بيعرفها؟ أمين يا عيني عليكم، أحلى كنيسة أحلى شعب. يلا نقول مغمور بفيض الروح. بصراحة أنا بالأول ما كنت حابة رنم هاي الترنيمة، لأنه عم بيقول في الزيت لمس رجلي، قلت شو خص رجلي بالزيت، ما فهمنا شيء، قلت أنا شو هاي يعني، ما بدي رنمها. بعدين سألت الأخ اللي كتب، أخ قديس بحبه اللي كتب أنت وحدك تستطيع، قال لي بيحكي عن السلوك بالروح، لأن الزيت بشير للروح القدس، بيحكي عن السلوك بالروح. فصرت أقدر أقولها مغمور بفيض الروح. يلا نقول مع بعض، بتقول هيك.

0: معانا.
1: نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.

رسالة بتحس أن أنا بدي أنا هاي بدي ترنيم فيها رسالة. تعرفوا لو نحن بنرنم كل ترنيمة كنا تغيرنا كتير. لو بنرنم كل ترنيمة مع الكلمات بنصلين وبنعنيهم صدقوني كنا تغيرنا كتير. هاي الترنيمة بتقول بالإيمان بالإيمان بالإيمان بكررها كتير. لي قال بيقول بعد ما كان كل أملي صومي وصدقاتي وعملي جاني صوته الحلوة قال لي التبرير ده بالمجان، خلاصه ليا بالإيمان، بنعمة جاية بالإيمان، ولادة تانية. في كتير ناس مسيحية بفكروا إنه هن ولدوا مسيحية. على فكرة ما حدا بيولد مسيحي، كلنا بنولد بالخطية، كلنا بنولد بالخطية. لما سير في المسيح كلمة مرة قال الأخ نصف وبعدني بوعظة من وقت ما سمعتها، قال أنت في المسيح أو في المسيحية. عجبتني كتير. مظبوط، في كتير ناس مسيحية في المسيحية مش في المسيح. مسيحية دين مثل الغير، لا بودي ولا بجيب. بس شخص المسيح يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص، هو المخلص، له المجد. أمين. ولادة تانية. إذا بدي يكون فيك تولد بوذي، فيك تكون تولد إنجيلي، فيك تولد أرثوذكسي، فيك تولد كاثوليكي، فيك تولد بروتستانتي، بس فيك تولد في المسيح إلا لتولد مرة تانية. في المسيح لازم نولد مرة تانية، ولادة تانية، ولمسة حية بروح ومية. المية تشير لكلام الرب، مش متفكر لي إنه أنك تعمدت وتصب شوية مية رح تطلع السماء. المية بتشير لكلمة، بغسل الماء بالكلمة، بغسل الماء بالكلمة تشير لكلمة. يلا نقول مع بعض. كم واحد بيعرف هاي الترنيمة؟ عظيم عظيم، مبسوطة منكم كتير، في ناس بيعرفوا الترنيمة.

0: بترنيمي؟
1: بتعرفوا في كتير ناس بتروح، ما بعرف ليش العالم بحبوا يزوروا أموات ويطلبوا من أموات أشياء. كله بيروح قبر فاضي، يعني اللي بيروح بحج على قبر فاضي، على قبر مليان، يسوع قبره فاضي، كل العالم بيشهدوا إنه هو في السماء. بتقول يسوع حي فغدي مضمونه، لأنه أنا ما بعرف شو في بكرة، بس هو ماسك بكرة. إذ هو حي خوفي يزول، لأني موقن فيه ضماني، فيه مش بشيء أنا بعمله، فيه ضماني، معه الحياة تلذ لي لأنه حي. الأخ إليا صلح لي، كانت بتقول يوم الوفاة لابد آتن، قال لي يوم اللقاء لابد آتن، لأنه مش كله رح يموت، في ناس رح يطلعوا يشوفوا يسوع، بس هيك بالاختطاف رح يشوفوا يسوع.

مساء الخير أحبائي، مبسوط أني أكون موجود معاكم لفرصة جديدة نقف فيها أمام كلمة الرب. ودائما بسعد بالخدمة مع أحبائي، أخونا إيليا والأسيس ناشد وأحبائنا المرنمين نزار وناصف وليديا. شرف لي أني أكون موجود في المؤتمر لمرة جديدة. مبسوط كمان من شعار المؤتمر. شعار المؤتمر بالنسبة لي جميل ومحتاجينه، وأظن إن هو شعار بيتحدانا في حياتنا. لما يبقى شعار المؤتمر لست أستحي، معناها إنه هذا الشعار بيحطنا في مقابل المنظومة العالمية اللي بتحط كل قيمتها ونجاحها واستثمارها وهويتها وافتخارها في كل ما هو معادي لإنجيل المسيح. فلست أستحي معناها إن احنا في منظومة أخرى. العالم من حولنا بيؤمن بصورة، بيفتخر بأمور، بيضع هويته في أشياء نحن نستحي منها، لأننا لسنا نستحي بإنجيل المسيح. منظومة اللي حوالينا بتستحي، بتتكسف، بتخجل، بترفض من كل ما هو إلهي، من كل ما هو مرتبط بإنجيل

0: المسيح. وطبعا القوالب يعني معدة وجاهزة، يعني ما بيقولوش ان احنا بنعادي انجيل المسيح، لكن في اسماء بتتحط على انجيل المسيح، في صفات بتتحط على انجيل المسيح، على السير في قداسة، على التمسك بالكلمة، على السير في الايمان المسيحي، والقوالب جاهزة. فالعالم من حولنا يسمي هذا المسار مسار الايمان ومسار الانجيل، ربما يسميه تشدد، ربما يسميه تعصب زيادة عن اللزوم، ربما يسميه رجعية old fashion، ربما يسميه ضعف واستسلام لما يلاقي الذين لا يستحون بإنجيل المسيح بيحبوا بيغفروا، ربما يعني يتنازلوا عن حقوقهم فيسموا هذا الأمر ضعف واستسلام وبالتالي هم يستحون منه، احنا مش عايزين الحكاية ديت، يسميه تقييد للحرية. والنهاردة سمعنا الأسيس ناشد هو بيتكلم عن الكثير من الموبقات اللي بتحدث واللي بتتم تحت ستار الحرية، والمجتمع اللي حوالينا يشوروا على الكنيسة ويشوروا على المؤمنين ويشوروا على الإنجيل ويقول إن ده تقييد للحرية، ربما يقولوا إنه هذا المسار غير مناسب للعصر، ما ينفعش، يعني الحكاية محتاجة شوية إيه، شوية مودرنتي، يعني خليك مودرن كده هو علشان تقدر تواكب العصر. ربما يسمونا big losers، فشلة، يعني انتوا فشلة، ربما يسمونا حمقى، انتوا مش واخدين بالكم من الدنيا ماشية ازاي، انتوا ماشيين في حتة والدنيا ماشية في حتة تانية، ربما يسموها دروشة. فالقوالب موجودة والأسماء موجودة والليبلز جاهزة وحضرة، عشان كده في خضم هذه المنظومة، هذا المجتمع الصعب اللي احنا عايشين فيه، المجتمع العالمي، مش مجتمع بس اللي حضراتكم عايشين في، المجتمع العالمي الذي وضع في مين؟ وضع في الشرير، في وسط، في خضم هذه المنظومة اللي بنعيش وسطها غصب عننا لأننا موجودين فيها، من المهم أن يتدرب ويجاهد أبناء الملكوت إن هم بأفكارهم وبفلسفتهم وباختياراتهم وبسلوكياتهم اليومية كل يوم يقولوا هذه العبارة قولا وفعلا، إنني لست أستحي، ده قرار يومي، قرار يومي، أول ما أصحى كده هم من وقبل ما أشيل رأسي من على المخدة أنا بقول له يا رب أنا النهاردة بنعمتك ساعدني إني أعيش وأنا لا أستحي بإنجيل المسيح. جون كالفن المصلح الشهير قال عبارة جميلة جدا، هذه العبارة تحدتني، فأنا قلت برضو إيه يعني أنتوا تتبركوا بها وتتحدى حياتكم. بيقول جون كالفن لن يكون الإنسان، اسمعوا، لن يكون الإنسان تلميذا حقيقيا للمسيح ما لم يتعلم أن يحتمل ازدراء العالم. إحنا صعب في أوقات كتير صعب إن إحنا نتحمل رفض العالم لأفكارنا، رفض العالم لطريقتنا في العيش، لطريقتنا في السلوك، لغفراننا، لمحبتنا، لاستقامتنا، بيبقى فيه ضغوط، بيبقى فيه ضغوط علينا، علينا أن نتعلم ونتدرب كيف نتحمل ازدراء العالم بنا. على مر اليومين اللي فاتوا أنا استمتعت وأكيد حضراتكم استمتعتوا بالطروحات اللي قدمها الأسيس ناشد وأخونا إيليا النهاردة عن جوانب كتير بنقف قدامها ونقول أنني لست أستحي بإنجيل المسيح، لست أستحي بخلاص المسيح، لست أستحي بقداسة المسيح، لست أستحي ببر المسيح، لست أستحي. النهاردة هنقف قدام جانب آخر، كل واحد مننا محتاج إن هو كل يوم ياخد هذا القرار بالنسبة لهذا الجانب ويقول أنني لست أستحي في وسط عالم مليان بأفكار ومليان بفلسفات ومليان باقتراحات ومليان بمسارات للتفكير ومليان بذكاء اصطناعي. كل يوم حاجة جديدة في الذكاء الاصطناعي. امبارح بتفرج على الفيسبوك لقيتهم شطبوا على تشات جي بي تي وشطبوا على كلود وشطبوا على جيميناي ومش عارف حاجة جديدة طلع مكانهم. كل يوم كل يوم في حاجات جديدة في الذكاء الاصطناعي. النهاردة أحبائي محتاجين إن احنا نتعلم هذه العبارة: أنني لست أستحي بكلمة الله. لست أستحي بكلمة الله. إلى العهد الجديد، إلى رسالة تيموثاوس الثانية وأصحاح ثلاثة، وهنقرأ الأصحاح كله. أنا هستأذن حضراتكم إن احنا نقف مع بعض وهنقرأ كلمات هذا الأصحاح بنشاط بالتبادل. أنا هقرأ آية وحضراتكم هتقروا آية كل الأصحاح، بشرط لو لقيت الصوت مخسع هتقروا تاني، أوكي؟ عشان نبقى عارفين، عشان نبقى واضحين من الأول. فبكل قوة وبكل خشوع أمام الرب وبتعبد نقرأ هذه الكلمات. تيموثاوس الثانية ثلاثة هنقرأ بالتبادل. ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. بلا حنو، بلا رضا، فالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح. قبل ما أكمل، هي محبين ليه؟ للذات، مش محبين للذات، محبين للذات. نكمل. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فأعرض عن هؤلاء. يتعلمنا في كل حين ولا يستطعنا أن يقبلنا إلى معرفة الحق أبداً. لكنهم لا يتقدمون أكثر، لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع كما كان حمق ذينك أيضا. واضطهاداتي وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكيا وإيقونية ولسترا، أي اضطهادات احتملت ومن الجميع أنقذني الرب. ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردأ مضلين ومضلين. وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. وإحنا واقفين، من فضلك أسكب قلبك أمام الرب وقول: يا رب أنا بسلمك الدقائق اللي جاية، بسلمك نفسي، بسلمك المتكلم، فلتتكلم أنت يا رب. يا رب منتظرين كلمة من السماء لا من إنسان. يا رب كل كلمة تخرج من فمك هي يا رب اللي بتبني حقيقي، هي اللي بتغير حقيقي. ساعدنا مش بس إن احنا يا رب نسمع، لكن يا رب نفهم ونعمل في اسم المسيح. آمين. تحدي أحبائي إحنا بنواجهه وإحنا بنسمع هذه الآيات عن كلمة الله. هذه الآيات مهمة لنا في يومنا في عصرنا الذي نعيشه، والعصر اللي إحنا بنعيشه بيطلق عليه يعني علماء الاجتماع وعلماء الفلسفة إن إحنا عايشين في عصر اسمه عصر ما بعد الحداثة، Post Modern Era.
1: قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.
0: عصر ما بعد الحداثة، طبعا مش هدخل دلوقتي في إيه هو عصر ما بعد الحداثة، لكن عايز أقول على الأقل ثلاث صفات لهذا العصر بيمثلوا لينا تحدي، يخلونا نعرف قد إيه كلمة الله مهمة لنا هنا والآن. ثلاث أمور مهمة جدا موجودة وبيطرحها عصر ما بعد الحداثة علينا، سواء قبلنا أو ما قبلناش، هو الناس عايشين بيها خلاص وبتتسلل إلينا حتى لو إحنا مش عارفين إن ده اسمه عصر ما بعد الحداثة، لكن هي مطروحة علينا. ثلاث أمور مهمة جدا. الأمر الأول أن هناك تشكيك عام في الحقيقة المطلقة، يعني فيش حاجة اسمها النهاردة في وسط المجتمعات العالمية حقيقة مطلقة. يعني إيه؟ يعني كل واحد هو معيار نفسه، ما هو حق بالنسبة لي مش ضروري يبقى حق بالنسبة لأخويا إليه، واللي حق بالنسبة لإليا مش ضروري إن هو يكون حق بالنسبة لي. وبالتالي هناك محاولة للتعتيم على الحقيقة المطلقة، إن مفيش قانون يقدر إن إحنا نحتكم له كلنا علشان.
2: WNTN Cambridge Needham Boston.
3: The views and opinions expressed on the following program are those of the host and listeners only, and not those of WNTN Radio.
4: You're listening to Grecian Echoes Weekends on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Coming up in a few minutes, it's Cats Roundtable from WABC in New York, featuring John Katsimatidis.
5: Our Sunday schedule begins at 7 a.m. until 12 noon with the Grecian Echoes Sunday Big Show, followed at 12 noon with our sports show, The Bench Warmers. At 1 o'clock, it's the Greek Voice of America, followed at 2 p.m. by the Arabic Baptist Church Program. At 3 p.m., it's the Cats Roundtable from WABC in New York, followed by the Larry Kudlow Show, also from WABC in New York. Then at 5 p.m., it's Grecian Echoes Overnights, featuring an awesome mix of Greek music. You are listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com, Boston's home for international radio and specialty programs.
4: Our Saturday schedule begins at 8 a.m. with the Historians, followed at 9 a.m. with the UDH Haitian radio program. And then from 10 a.m. until 12 noon, it's the James Golden Show broadcast from WABC in New York. Grecian Echoes Saturday continues from 12 noon to 3 p.m. with a great mix of Greek music. Then from 3 p.m. to 5 p.m., it's the Saturday disco dance party, followed at 5 p.m. with the top 15 countdown of the most popular songs from Greece. At 6 p.m., Grecian Echoes Overnight begins with continuous Greek music.
6: Hi, this is John Katsimatidis. Listen to my show, The Cats Roundtable, every Sunday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
7: When was the last time you heard a great story, the kind you want to share with a friend? This is Lee Habib, the host of Our American Stories, and you can hear our great stories weekdays at 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com. We're telling the story of America to Americans, from the arts to sports and from business to history.